0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sauti Eritrea.
2: Zi druti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتورنا
3: اغرق حتوخي عملت هو معدل

0: إذا كنت
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمروا معكم حتى السابعة. مستمعين الأعزاء، في برنامج اليوم هو برنامج خاص، البرنامج السنوي لجمع التبرعات لصالح الإذاعة الرئيسية. نحن اليوم على الهواء مباشرة وننتظر اتصالاتكم وتبرعاتكم، وأيضا هي فرصة لإبداء بآرائكم في كيفية تحسين مثلا، سواء كان في لجمع التبرعات السنوية أو البرنامج عامة. مستمعين الأعزاء، دائما طبعا أستاذ أحمد إذاعة صوت إريتريا من 2005
0: نعم.
1: حتى اليوم للعام 22 بانخراطها في جمع التبرعات لصالح الإذاعة الرئيسية، والهدف هو لهذا العام طبعا $300,000. فنتمنى من كل المستمعين والأعضاء في الجالية الإريترية، هي زي ما يقولوا أحمد يوم الشكر ل
0: نعم.
1: بعد الله طبعا الشكر يرجع لإذاعة 3CR كونه صوتنا يحلق ل 25 عاما على الهواء مباشرة من مدينة ميلبرن. يمكنكم الاتصال عبر الهاتف 9419-83-77، و يعني التبرع ب
0: أكثر من وسيلة طبعا للتبرع موجود، بإمكان المستمعين الأكارم أن يعلنوا بشكل مباشر طبعا المبلغ الذي يتبرعوا به عن طريق الاتصال طبعا رقم 419-83-77. أيضا الزميل برهان لدينا رقم هنا، رقم حساب بنكي
1: نعم بي اس بي نمبر 06-31-32
0: نعم،
1: ورقم الحساب هو 11-499-101
0: نعم.
1: وأيضا خارج الاستديو يمكنكم الاتصال بأحمد وبرهان، برهان 0469-783-568، أحمد 0422-58413. والشكر موصول طبعا أحمد للأخوة والأخوات الذين تبرعوا حتى الآن
0: نعم،
1: ونحن اليوم كما قلنا في انتظار اتصالاتكم.
0: نعم، أيضا من وسائل التبرع بإمكانهم المستمعين الأكارم ممكن يأتوا بشكل شخصي الحضور طبعا إلى إذاعة 3CR في 21 سميث ستريت في تزري
1: نعم.
0: بإمكانهم أيضا يجوا ويأتوا يعني بشكل يتبرع بشكل مباشر للإدارة، بس بيقول هذا لإريتريان فويس باسم إريتريان فويس نعم.
1: ودي فرصة أحمد، وهي فكرة طيبة، إذا أي إنسان مثلا هو موجود في الحي في تزروي يمكنكم زي ما يقولوا دروب إن، يعني زوروا الإذاعة
0: نعم.
1: وهنالك أيضا ليس التبرع فقط أحمد، هنالك في تي شيرتات بشعار الإذاعة، وفي الكوفية الفلسطينية، وفي شعارات في فلاين بتشجع القضية الفلسطينية وقضية المهمشين عامة
0: مزبوط.
1: وأسعارها تقريبا تبدأ من $25 إلى $125 على حسب نوع القطعة أو الفلينة
0: القميص أو
1: اللي يختارها الإنسان
0: نعم. يعني بالإضافة لذلك عندنا الميداليات طبعا، ميداليات يعني شعار النص بتاع الإذاعة وكذا كذا أدوات موجودة بإمكان الواحد يشتريها طبعا، غير أنه بإمكانه أيضا أن يكون جزء من هذه الإذاعة ويكون عضو فيها
1: نعم.
0: في عندنا أعضاء من الجالية الإريترية حقيقة يتبرع بشكل سنوي، مش لصوت إريتريا لكن للـ3CR بشكل مباشر
1: نعم.
0: عندهم ممبر شيب، عندهم عدوية في 3CR،
1: هذه برضو طريقة رابعة وخامسة
0: نعم.
1: Dear listeners, this is Eritrean Voices Radio Program. And now you are listening to the Eritrean Voices Program. Tonight we have our annual Radiothon fundraising for the main station to support the 3CR Community Radio. So our target is for this year $300,000. Eritrean Voices Radio being participating for the 22nd year since 2005. For the last 22 years, we've been part of this campaign. And we encourage everyone in the Eritrean community, even from the wider community, to support and donate in this month. John is always our fundraising month. So it started last Tuesday, and it will continue up to the end of June. So even after the time frame of the fundraising time being ended, still anyone he wants to donate can donate through Versus Minus. You can come into the studio on 21 Smith Street and you can drop your contribution, or you can contact Ahmed or Birhan on 0469783568. Ahmed, you can contact him on 0422258413, or you can drop your a donation to the account number BSP063132, account number 1149102. And we'd love, as a Eritrean community radio or a community radio, to forward our thanks to the 3CR community radio for giving us this opportunity. And we've been on air for the last 22 years. So the goal of the campaign each year is to raise $300,000 from all departments working in the non-government community-supported radio. Therefore, we appeal to all members of the Eritrean community to contribute as generously as possible so that we can prove our loyalty and a great gratitude to the radio station that has given us the platform from which the Eritrean Voice has been for over the skins of Melbourne every Monday night since 2002. So,
0: نعم زلنا شكرا جزيلا زميل برهان. مستمعينا الأكارم تنخرط اليوم إذاعة صوت إريتريا في الحملة السنوية لجمع التبرعات لصالح إذاعة 3CR، وقد بدأت إذاعتنا عام 2005 ولم تنقطع من هذه الحملة، وذلك بفضل جهود أعضاء المجتمع الإريتري الكريم الذي يقر في مجموعه بأهمية هذا الصوت وما يقدمه من برامج وأخبار أسبوعيا منذ عام 2001. وتهدف حملة هذا العام لجمع مبلغ $300,000 لـ3CR، وهي إذاعة مجتمعية غير مدعومة من الحكومة وتعتمد على تبرعات ومساهمات أعضائها ومتبرعيها. وعليه كما عودنا مجتمعنا السخي نتعشم هذا العام أيضا للحاق برقب التبرعات التي تبدأ اليوم وتستمر في قادم الأصابع. وقد تلقينا حتى الآن مساهمات الأخوة التالي أسماءهم: عافا حسنين $100، محمد علي الشعب $100، ومحمد صفاف $50، وياسر عبد الرحيم $50، محمد أحمد إبراهيم $25، وملاك أحمد إبراهيم $25. يمكنكم إذن التبرع على حساب الإذاعة البنكي في BSP063132، وأكاونت نمبر is 1149901، أو عن طريق الاتصال بطاقم الإذاعة برهان إسماعيل على الرقم 0469783568، أحمد الحاجة 0422-58413 أو التبرع لإدارة 3CR عن طريق الاتصال بالرقم 94198377، أو الحضور الشخصي على عنوان الإذاعة الكائن في 21 سميث ستريت في تزري. زين الزميل برهان، اليوم برنامجنا تقريبا سنخصصه لهذه الحملة التي نشترك فيها كما قلنا منذ عام 2005. أعتقد سيكون لدينا لقاء من إدارة الإذاعة، فمستمعين الأكارم أبقوا معنا، ربما نطلع فاصل ثم نجري لقاء مع أحد أعضاء إدارة 3CR.
1: نعم أحمد، لقاءنا سوف يكون مع السيد فيكتوريو من البرنامج الإيطالي، وهو من المانجمنت كوميتي لإذاعة 3CR. كبران سمعتنا لومي فلوي مدب حزنا قريبنا لنا نسوخة عمتاوي وفري ني دونيشن مأكاب نتي نري راديو 3CR كوميونيتي راديو أب عمتاوي وفري زغبر إزو كوميونيتي راديو زي من قستاوي بكوميونيتي تمسريتو نحجز ناي كوميونيتي زخيد راديو بروغرام سلازوهنه ام نايلو مشيت نكايدو زلنا ناي دونيشن وفري تحبا برتي خدكونو بقصر سلكيت شعاتي 4 حادث شعاتي شومنت سلسة شعاتي دويلكم هي بكم كتبوا ركتو بتحتنا نحطكم. طيب أحمد نطلع على فاصل قصير عندنا إعلان.
2: نعم. إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
3: A 3CR supporter.

نشكر كل المتبرعين مستمعينا الأعزاء، لازلنا معاكم على الهواء حتى الثامنة. يمكنكم الاتصال على الرقم 94198377 والتبرع بما بالموجود يعني.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأكارم. إذا ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت أريتريا، هذا اليوم الاثنين 15 من يونيو 2026، وبرنامجنا مخصص لجمع التبرعات لصالح إذاعة 3CR، وهي حملة سنوية طبعا لندعم من خلالها إذاعة 3CR المجتمعية غير المدعومة من الحكومة. إذا معنا اتصال. مرحبا.
1: مرحبا أستاذ أحمد، كيف أخباركم؟
0: الله يسلمك، شاء الله كويس.
1: اولا احييكم على المسجدات اللي قاعد تبذلوه طوال السنه بدون يعني على حساب اسركم وعلى حساب وقتكم، وانما يدل على يعني ده على اصالتكم وحبكم للخير.
0: بارك الله فيك.
1: ما اخذ من وقتك يعني اساهم ب $100 وهذا قليل في حقكم يعني.
0: شكرا جزيلا لك استاذ عبد الرزاق سعد الله. شكرا شكرا جزيلا لك، ونحن طبعا بنعرف دائما وقفتك معنا وتشجيعك لنا، فشكرا جزيلا لك.
1: موفقين ان شاء الله.
0: الله يخليك. اذا مستمعينا الكرام، كان ذلك الاستاذ عبد الرزاق سعد الله، هو احد المشجعين فعلا والمواكبين لهذه الاذاعه. نعم، اذا معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
2: اهلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام استاذ ياسر، مرحبا بك.
2: معكم أساتذتنا، أنا معكم ياسر عبد الرحيم محمود.
0: نعم نعم.
2: عشان ما نأخذ من وقتكم كمان ندي فرصة للناس، أنا طبعا بعثت رسالة من تجديان لجاليا.
0: نعم.
2: التبرع إن شاء الله من عندي $50 ومن أستاذ عبد الرحيم أبوي كان متصل بي قبل شوية برضو $50 إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيكم. جميل جدا. طبعا اسمك كنا أعلناه في البداية مع قراءة الخبر الأول.
2: أيوة.
0: شكرا جزيلا لك طبعا، ونقدر أيضا مساهمتك بالأمس في جروب الجالية، وضعت طبعا اسمك هناك وشجعت الحضور وشجعت الجروب طبعا للتبرع، فشكرا جزيلا لك، وأنت أحد المتابعين دائما لهذه الإذاعة.
2: داخل أنا من الشغل فحبيت بس اشارك وشجع الاخوه.
0: شكرا جزيلا لك استاذ ياسر عبد الرحيم محمود.
2: استاذ عبد الرحيم ذكرني بس عشان.
0: نعم. اذا
2: جزاكم الله خير،
0: بارك الله. اذا لدينا الاستاذ عبد الرحيم ايضا احد المتابعين الدائمين، استاذ عبد الرحيم محمود برهان. نعم. من احد الاساتذه الاجلاء في هذه المدينه ومتابع لهذه الاذاعه يمكن من عشرات السنين. ايضا معنا اتصال اخر. نعم، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: يا هلا بك محمد جمع حوار شيخ. نعم، تفضل تفضل.
3: ان شاء الله مساهمه بسيطه $150، ومشكرين على هذا الجهد المقدر جدا.
0: جميل، شكرا شكرا جزيلا لك استاذ محمد جمع، انت ايضا احد المتابعين لهذه الاذاعه والمشجعين، ودائما معنا يعني في كل البرامج، يعني ما بتبخل بوقتك وجهدك معنا. شكرا جزيلا لك. اذا محمد جمع حوار شيخ، عندنا $150، عبد الرزاق سعد الله $100، وياسر عبد الرحيم $50، واستاذ عبد الرحيم محمود خليفه ايضا $50. شكرا جزيلا لكم. وعندنا قائمه، عندنا اسماء ايضا، اسماء كريمه اخرى ايضا تبرعت. عندنا استاذ عفا حسنين $100، محمد علي الشعب $100، وعندنا محمد صفاف $50، ياسر عبد الرحيم كما اعلنا $50، ومحمد احمد ابراهيم $25، وملاك احمد ابراهيم $25.
4: نعم أحمد، طبعا الأسماء ذكرتها دي دائما في المقدمة، وأيضا نحب نذكر الجروب الإذاعة أو نعم. المساندين للإذاعة اللي وصلتهم الرسائل، طبعا وصلتهم، واللي ما وصلتهم إن شاء الله ستصلهم الرسائل. وهذه التبرعات زي ما قلنا حتستمر لغاية نهاية 6، لكن نحن طبعا الباب مفتوح، حتى يعني ما في مجتمع زي ما انت عارف حكاية التبرعات كثيرة جدا.
0: نعم.
4: نحن نحس يعني بالثقل الموجود على المجتمع، سواء كان لمساعدة الأفراد أو مساعدة المؤسسات، سواء كانت داخلية أو خارجية، لمساعدة الأفراد أيضا في مشاكلهم، في حلحلة مشاكلهم الشخصية. فنشكر المجتمع، كل من يساهم لتخفيف المعاناة سواء كان داخل أستراليا أو خارج أستراليا.
0: نعم.
4: طبعا
0: مجتمع معروف طبعا بالتكاتف والتعاطف. نعم. طبعا بالتأكيد هذه. نعم. صفات وسجاء نبيلة يعني. نعم.
4: في هذا اليوم نخص أو يعني نشجع الجميع، زي ما يقول هي مرة في السنة، وهذا التبرع كما ذكر فيكتوري في الدردشة اللي أجريناها قبل قليل هي مهمة جدا للإذاعة، واعتماد الإذاعة تقريبا كله يكون على التبرعات العامة اللي بتجي من المجتمع الأسترالي، لأن هذه الإذاعة أصلا تأسيسها من المجتمع، ويرجع الفوائد أيضا للمجتمع العام.
0: نعم.
4: فنشكر كل المتبرعين، ولازلنا مستمعين الأعزاء نحن في انتظار اتصالاتكم، وأيضا الاتصال أحمد ما يكون للتبرع فقط، يعني حتى لو إنسان عنده أي رأي عايز يقدمه مثلا اليوم فرصة، المايك مفتوح ونحن في انتظار المكالمات.
0: نعم. إذن مستمعين الكرام يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 9419377، وكما قلنا التبرع طبعا له أكثر من وسيلة، بإمكانكم الاتصال أيضا أو الدفع عن طريق الرقم الحساب البنكي اللي هو BSB 063132، وعندك الأكاونت نمبر 11499101، أو الحضور الشخصي أيضا إلى إذاعة 3CR ومقرها طبعا كائن في 21 سميث ستريت في تزوري، بإمكانكم أيضا القدوم الشخصي لهذه الإذاعة. زلنا مستمعين الأكارم نحن في انتظار مكالماتكم، ومعنا في الاستوديو الأستاذ أحمد إبراهيم، طبعا أحمد زروق، أيضا سوف نستمع إلى تعليق لاشتراك أستراليا في كأس العالم 2026، وتعليق عام عن الرياض أيضا سيندم إلينا بعد قليل، فأبقوا معنا.
4: نعم

0: مستمعينا الكرام، في كأس العالم الجار الآن بأمريكا وكندا والمكسيك، تجاوزت أستراليا عقبة الافتتاحية بفوزها على المنتخب التركي 2-0 في مباراة مثيرة. وتقع أستراليا كما هو معلوم في المجموعة دي التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وباراغواي. ورغم أن تركيا استحوذت على الكرة لفترات طويلة وخلقت العديد من الفرص، غير أن أستراليا حافظت على نظافة شباكها وأدى حارس المرمى باتريك بيج أداء قويا. وستكون مباراة أستراليا القادمة أمام منتخب الولايات المتحدة في 19 من يونيو الجاري، وأما المباراة الأخيرة لسكروس ستجري في 25 من الشهر الجاري ضد باراغواي. يذكر أن أستراليا تشترك في كأس العالم للمرة السادسة على التوالي منذ عام 2006 في ألمانيا، وتجاوزت الدور الأول لمرتين. ويعد النجم الشاب نيستوري أرونكوندا البالغ من العمر 20 عاما أحد ألمع لاعبي المنتخب الأسترالي، وهو كما هو معلوم طبعا ولد في مخيم للاجئين في تنزانيا لأبوين من بوروندي قبل أن تستقر عائلته في أستراليا أو جنوب أستراليا تحديدا في أدلايد. معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد إبراهيم المعروف بزروق، وطبعا إعلامي، وشاهدنا أيضا تعليقاته في خاصة في الكرة في لا أدري أستاذ أحمد، أنا شفناك طبعا في كذا مواقع، في ذلك الجزيرة الفضائية طبعا، قناة نعم. الجزيرة الفضائية القطرية نعم. خطيت يمكن جوانب سياسية وجوانب رياضية، أيضا لك تعليق هنا في إذاعة SBS هنا أسترالية في
1: نعم.
0: مدينة ملبن
1: نعم.
0: فلا أدري بأي صفة نقدمك، عموما أنا أقول الإعلامي أحمد إبراهيم،
1: الزميل الصحفي،
0: الزميل الصحفي أحمد نعم. إبراهيم معروف نعم. زروق. أستاذ أحمد، ما هي قراءتك لهذه أو اشتراك أستراليا بصورة عامة وتوقعاتك
1: نعم.
0: المستقبل؟ يعني نحن فرحانين بالحقيقة، تجاوزنا طبعا العقبة الأولى
1: نعم. المنتخب الأسترالي في آخر سنين حتى من كأس العالم اللي فات في قطر
0: نعم.
1: شكل حضور قوي، والآن كأس العالم في أمريكا أيضا المباراة الافتتاحية الصعبة جدا أمام تركيا
0: نعم.
1: منتخب صعب ومنتخب كبير جدا يعتمد على لاعبين في الدوري الأوروبي وحتى الدوري التركي من أقوى يعني الدوريات الموجودة في المنطقة
0: نعم.
1: بواجه خصم صعب جدا، لكن المنتخب الأسترالي استفاد من الخبرات السابقة كما ذكرت في كأس آسيا كأس العالم السابقة، استفاد من خبرات شبابية جديدة. هو ما ميز هذه البطولة إنه في عدد كبير جدا من اللاعبين من خلفيات أو إثنيات مختلفة وخاصة الإفريقية، ومنهم ثلاثة من اللاعبين الأساسيين في المنتخب اللي بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا في المباريات. وزي ما شفنا أول هدف لأستراليا سجلوا أنيكوندا اللاعب الأسترالي من أصول أفريقية
0: نعم.
1: هم مجموعة من اللاعبين في السنة الأخيرة أستراليا أكثر انفتاحا، مزيد من التعددية الثقافية في جميع المجالات الرياضية، وده بيعكس يمكن أدوار الشباب المهاجر اللي موجود في أستراليا، ويعني إتاحة فرص كبيرة لهم في المجالات الرياضية سواء كانت الرياضية أو العامة، وأثبتوا حضورهم. أنا طلعت من الرياضة
0: جميل. هذه ملاحظة مهمة جدا نعم. ويمكن نعم. تأتي في وقتها، لأن طبعا نعم. عارفين الصعود اليمين قاعد يصعد طبعا
1: بشكل ضد
0: بشكل
1: نعم.
0: كبير ضد المهاجرين طبعا
1: نعم. نعم.
0: لكن هنا بنأكد أن الحالة بتاع نستور راكوندا هذه
1: نعم.
0: طبعا متورى أنه المهاجرين لهم شيء يضيفوه في هذا المجتمع
1: كبير
0: في هذا
1: كبير
0: في
1: جدا
0: هذا البلد. نعم.
1: المنتخب الأسترالي بيعتمد عليهم بشكل أساسي جدا، الثلاثة المهاجرين الأفارقة وكلهم نعم. مولودين في معسكرات لاجئين وهاجروا مع أسرهم من منطقة إلى منطقة، آخرهم الشاب من جنوب السودان، يعني برضو برز في كأس العالم الماضي ولسه هو لسه شاب مقتبل العمر وعنده فرصة أكبر. المنتخب الأسترالي منتخب هو يعتبر يعني ناشئ مقارنة بالمنتخبات اللي موجودة الآن في
0: العريق
1: في كأس العالم، لكن كرة القدم لا يوجد كبير في كرة القدم، الميدان هو الفيصل، أستراليا أثبتت بشكل كبير جدا أنها تستطيع أن تواجه الكبار في كأس العالم الماضي. واجهت الأرجنتين والأرجنتين فازت عليها بصعوبة. يعني صاحب اللقب لم يستطيع التغلب على أستراليا إلا في اللحظات الأخيرة.
0: نعم.
1: المنتخب الأسترالي ميستو يلعب بجماعية, يلعب لعب تكتيكي هجومي ممرحل, يعتمد على الهجمات السريعة في المباريات الصعبة, المباريات المريحة يستطيع يمرحل اللعب فيها. يمتاز بأنه عنده حارس ممتاز جدا.
0: نعم.
1: منتخب الأسترالي لديه حارس ممتاز جدا, يمكن ده في تاريخ أستراليا كل الحراس الأستراليين مميزين. ومعظم الدوريات الأوروبية لو لاحظت الحراس المرمى كلهم أستراليين, يعني بداية من في بداية الألفينات لحد الآن 2026 أي لاعب حارس مرمى في المنتخب الأسترالي تم يعني استفادة منه في الدوري الأوروبي أو بالتحديد في الدوري الإنجليزي.
0: نعم جميل. ما هي قراءتك في المباراة القادمة يمكن أمام أمريكا, ماذا تتوقع؟
1: وفي تقديري الجمهور بيلعب دور كبير جدا, لكن المنتخب الأسترالي الآن تعود على اللعب أمام الكبار كما ذكرت, تخلص من تأثير الجمهور, ودي مرحلة مهمة جدا في بدايتها. يعني هذه المنتخبات الكبرى الأرجنتين البرازيل فرنسا, هذه المنتخبات تخلصت من عقدة الجماهير.
0: نعم.
1: تستطيع أن تلعب في أي مكان وأي زمان وسط أي جمهور
0: بدون هتافات الجمهور,
1: بدون تأثير يعني. الجمهور عليها الآن. نعم. أستراليا في بدايتها إذا تخلصت من رهبة الجمهور. نعم. أنا في اعتقادي المنتخب الأمريكي ضعيف, ليس بالمستوى, ما نقدر نقول ضعيف, لكن دون المستوى, لأن المباراة الافتتاحية شاهدنا المباراة الافتتاحية كان يمكن
0: أداء متواضع
1: يعني متواضع جدا يعني لمنتخب زي أمريكا مثلا.
0: نعم.
1: المنتخب الأسترالي المشكلة اللي حتواجهه هي مشكلة الجمهور. أما من ناحية تدريب استعداد نفسي مهارات, المنتخب الأسترالي لديه الفرصة على الأقل التعادل.
0: نعم. أنا كنت أستمع للSBS يعني في حضور. نعم. يعني في مواطنين أستراليين سافروا من لتشجيع الفريق طبعا.
1: نعم.
0: بالذات في كندا. لا ندري المباراة أين ستكون بين أمريكا وأستراليا, في الولايات المتحدة ولا في الولايات المتحدة؟ تكون
1: هي في الولايات المتحدة, كل المباريات الأمريكية في الولايات الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: إذن الجمهور أنا زي ما قلت لك يمكن بيكون في جمهور أسترالي طبعا. نعم. بس ما
0: بالكثافة دي بالتأكيد
1: بالتأكيد. نعم. المنتخب الأمريكي.
0: نعم.
1: هي المباراة القادمة مع المنتخب الأمريكي ستحدد صعود المنتخب الأسترالي للدور القادم, وفي تقديري حسب تقديراتي وقراءتي إنه المنتخب الأسترالي سيصعد إلى الدور
0: الثاني. نعم. وكما صعد في يمكن في الدور
1: القضاء في كأس العالم
0: 2022. نعم.
1: نعم.
0: وحتى تقريبا في ألمانيا 2006 كان صعد.
1: نعم.
0: يمكن تكون.
1: نعم.
0: لو صعد حاليا ستكون المرة الثالثة تقريبا.
1: نعم.
0: نعم. جميل جدا. أشرت على النجم الشاب نستور أرونكندا, ثم قلت أيضا أن هناك مهاجرين آخرين أيضا, من هم الذين يلعبوا في هذا في السكرود حاليا؟
1: الشاب من جنوب السودان, يعني هو مواليد معسكر في معسكرات اللاجئين في كينيا, أسرته هاجرت من جنوب السودان.
0: نعم.
1: إلى كينيا. ومن كينيا إلى أدلايت, استقر في غرب أستراليا. هم تقريبا في مجموعة عمرية واحدة.
0: نعم.
1: لعبوا في نفس المستويات, ممكن الفارق العمري بيناتهم ما كبير. أيضا من بورندي لاعب الأسترالي الثاني برضو هاجر من المنطقة, لأن منطقة وسط أفريقيا هي منطقة صراعات وحروب.
0: نعم.
1: دائمة. فدائما هناك هجرات لجوء كما هو موجود في شرق أفريقيا, غرب أفريقيا, وسط أفريقيا, دول متداخلة, دول كانت واحدة أصبحت دولتين أصبحت دولة واحدة.
0: نعم. الصراع المعروف
1: بتاع البحيرات
0: العظمى.
1: نعم. وهناك ثلاثة لعيبة أستراليين من أصول أفريقية يعتمد عليهم المنتخب الأسترالي بشكل كبير جدا, وسيظهر ذلك في المباراة القادمة أمام أمريكا يمكن اثنين منهم حيلعبوا في المباراة القادمة.
0: نعم جميل. إذا كان توقعنا أسوأ النتائج وهزمنا في مواجهتنا أمريكا ماذا سيحدث لنا؟ حاليا لدينا أستراليا لديها 3 نقاط تقريبا.
1: نعم.
0: وأمريكا إذن لديها 3 نقاط.
1: هو شوف في كأس العالم.
0: نعم.
1: ترتيبات كأس العالم إذا فزت في المباراة الأولى المباراة الثانية أقل شيء تعادل.
0: نعم.
1: أو فوز ما في خسارة.
0: هي
1: دي الحسابات اللي لأي فريق أصلا بيعملها. فأستراليا حتدخل المباراة القادمة بحساب إنه يا تفوز يا تعادل.
0: نعم.
1: حسابات الخسارة غير موجودة في حسابات المنتخب الأسترالي.
0: نعم.
1: عشان يضمن الصعود إذا تعادل أو فاز في المباراة القادمة. الفوز بالتأكيد
0: السلس. نعم. يعني نعم.
1: التعادل حيكون في انتظار للمباراة القادمة
0: بوروغواي وتركيا.
1: نعم. وتركيا. نعم. دي يمكن حتكون مباراة برضو قوية جدا. الأتراك حيحاولوا يقلصوا الفارق اللي حصل في مباراة أستراليا. لكن في تقديري مباراة أستراليا وأمريكا أنا أتوقع عليها التعادل.
0: التعادل السلبي.
1: التعادل السلبي أو إيجابي. إيجابي.
0: نعم. واحد واحد أو اثنين اثنين. نعم. جميل جميل جدا. نعم. إذن شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. طيب طبعا
2: أحمد سبعنا. يمكن لو تطرقنا للعيبة الإريتريين أيضا نحن في الفترات الأخيرة في الشهور الأخيرة.
1: نعم.
2: اكتشفنا أن هنالك في فعلا من الجالية الإريترية.
1: نعم.
2: شباب كبروا في هذه البلاد ورجعوا ومثلوا بلادهم في دوريات مثلا في الفريق القومي الإريتري في القرقية في الفريق القومي السوداني.
1: نعم.
2: كيف ترى هذه المشاركة من هؤلاء الشباب الذين نشأوا وترعرعوا ويلعبوا طبعا في الدوري الأسترالي هنا يعني؟
1: الآن كرة القدم هي أصلا من زمان هي لغة عالمية. الآن global citizenship يعني الحياة تغيرت. حكاية لسه نحن في موضوع المناطقية والبلدان دي الناس اتخطت المرحلة دي. الآن يعني مباراة اليوم مثلا في السويد آيزاك هو يمكن سجل هدف وتسبب في هدفين. بارتياح يعني الفريق كله معتمد عليه بشكل مباشر يعني. عندك المنتخب الأسترالي في إذاعة صوت الإريتري عملتوا معهم لقاء. الشباب
2: اللعب جمال
1: لا. يعني شارك في
2: فريق القومي
1: الإريتري.
0: نعم.
2: أيضا
1: في تجربة في عامر طبعا برضو
0: فريق السودان. نعم.
1: لما تجي تقيسها بالتجارب العالمية الموجودة يعني أنت تجي تشوف مثلا المنتخب الأمريكي.
2: نعم.
1: المنتخب الأمريكي نصف اللعيبة اللي فيه من أمريكا اللاتينية.
2: نعم.
1: يعني من كولومبيا من البرازيل من المكسيك.
2: نعم.
1: بيلعبوا هو ده انتمائك انت وين. اذا اتيحت لك الفرصه ما في مشكله ممكن الناس تشارك في مع بلدك الاصلي. لكن اذا طلب منك احيانا يطلب منك وما بتكون في امكانيات متوفره وانت بتكون ملتزم.
2: نعم.
1: بدوري مثلا زي جمال هنا كان موجود في استراليا استفاد منه الدوري واقف فشارك في مع المنتخب الإريتري. ايوه لانه ما حيقدم له اي شيء.
2: نعم.
1: يعني هو في النهايه هو هيز ا بروفيشنال فوتبول بلاير. هو الان شخص محترف دي شغلته يعني تيل بيمشي الشغل.
2: نعم.
1: بياخد مبالغ في.
2: نعم.
1: فتبرع بجهده تبرع بزمنه عشان يلعب للمنتخب الإريتري. في ناس يعني ناسي الأشهر كابتن إسبانيا كابتن برشلونة والمنتخب الإسباني لامين لامال. المغاربة لما سألوه الله قال أنا أحب المغرب لكن هلعب لإسبانيا ولا نحترم رأيك.
2: وهنا في أستراليا كان عندنا العكس لو تذكر أحمد.
1: نعم.
2: في سنة 2000.
1: نعم.
2: من أصول إيطالية مولود في فيكتوريا.
1: نعم.
2: كبر في فيكتوريا.
1: نعم. نعم.
2: رفض يلعب للفريق القومي الأسترالي.
1: نعم.
2: قال أنا حلعب له للفريق الأصلي.
1: أيوة.
2: اللي هو موطن الأصلي.
1: أيوة صح.
2: فهنالك خيارات طبعا.
1: أيوة هي شوف يعني كرة القدم زي ما قلنا هي لعبة شعبية والناس بيستمتع بها أكثر من إنه تكون فيها تعصب. في النهاية هي فكرة بأنها تجمع الشعوب مع بعض والناس تتعرف على ثقافات بعض أكثر من إنه الناس يعني تكون فيها صراعات أو حروب أو مشاكل يعني.
2: نعم. وهي طبعا لغة عالمية كما قلت.
1: نعم. نعم.
2: طيب شكرا أستاذ أحمد. لازلنا مستمعينا الأعزاء نحن في انتظار مكالماتكم وهو اليوم طبعا كما قلنا يوم مخصص للتبرعات. Dear listeners, still we are waiting for your call, and you can call us at 9419-8377 and announce your donation.
0: نعم. إذن مستمعين الأكارم انضم إلينا أيضا من أديس أبابا مدير قناة الجزيرة الأستاذ محمد طه توكل، حيث أعلن أيضا مبلغ تبرع $100 تبرع لهذه الحملة. محمد طه توكل من أديس أبابا مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا تبرع $100 لهذه الحملة اليوم. وأننا الأستاذ محمد كرار أيضا كان متصلا وأعلن أيضا عن تبرعه، فشكرا جزيلا لكم. إذن الأسماء المتبرعين: زميل برهان عبد الرزاق سعد الله $100، محمد جبح حوار شيخ 150، عبد الرحيم محمود 50، عاف حسنية $100، محمد علي الشعب $100، ومحمد صفاب $50، ياسر عبد الرحيم $50. أيضا لدينا الأستاذ محمد كرار تبرع، وعندنا مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا محمد أستاذ محمد طه توكل تبرع أيضا $100، وعندنا محمد أحمد إبراهيم $25 وملاك أحمد إبراهيم $25. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأبناء الذين التحقوا بهذه الحملة المباركة، وما كما قلنا نحن دائما نتعشم في سخاء وجود المجتمع الكريم كما عودنا منذ عام 2005. نحن منخرطين في هذه الحملة لصالح إذاعة 3CR، وربما تشاهدون في الموقع الإذاعة في 3CR وذهبتم إلى موقع الرئيسي أحد التارجت المطلوبة والهدف هذا العام هو $300,000 لصالح الإذاعة. أما نحن ما حدلنا زميل برهان يمكن 2000، لكن
2: زايد.
0: نعم 2000 زايد يعني. فمستمعين الأكارم، إذن الحملة طبعا بدأت اليوم لكنها ليست لا تنتهي اليوم، بالتأكيد مستمرة إلى أن نتمكن من جمع هذا المبلغ، وهو كما قلنا 2000 بلاس يعني. فتبرعوا الرجال تسابنا على الرقم 94198377. شكرا جزيلا لكم، وما زال برنامجنا مستمر حتى الساعة 8، فأبقوا معنا.

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مجددا، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا وبرنامجنا اليوم كما قلنا وتحدثنا من البداية مخصص لجمع التبرعات لصالح سري سي آر. طبعا إذاعة سري سي آر إذاعة مجتمعية غير مدعومة من الحكومة، وهي تعتمد طبعا على المساهمين وأعدائها الثابتين الذين يتبرعون طبعا بشكل سنوي لها ويساهمون أيضا باشتراكاتهم الشهرية أو السنوية. هذه الإذاعة طبعا عندها برنامج سنوي في يونيو من كل عام، وهي طبعا التارجت حقه تحتاج لمبلغ 300,000 دولار على الأقل، وذلك للحسابات زي ما نعرف الصرف اليومي سواء كان الكهرباء ويا زميل برهان أو المصاريف الكثيرة طبعا داخل المقر. الخبر الكويس أن المقر فعلا تابع للإذاعة، فهذا خبر جميل طبعا، لكن هناك مصروفات كثيرة طبعا غير محصورة. فأيضا خروجنا على الهواء طبعا كما قلنا بيأخذ 78 و75 دولار في الساعة زميل برهان، والإذاعة شغالة 24 ساعة و7 أيام، وإذاعة مجتمعية طبعا فيها العشرات من الأصوات سواء كانت أصوات الجاليات أو برامج ثقافية متنوعة غير اللغة الإنجليزية، يعني هناك لغات كثيرة في هذه الإذاعة من ضمن اللغة العربية والتجرينية وما نقدم نحن. فمستمعين الأكارم، المجتمع الإريتري منذ عام 2005 طبعا زميل برهان يعني هو زي ما نقول هبوطا وصعودا، ولكن أزهر بصورة عامة نوع من الجود والسخاء والكرم، وكنا نبلغ دائما الهدف لنا وأكثر، ودائما زي ما نقول نحن المطلوبة يعني كثير وكثير. نحن هذه الإذاعة طبعا من 2001 من أقدم الأصوات المهاجرة في هذه الإذاعة هي الصوت الإريتري منذ عام 2001 وقاعدين نحتفل زميل برهان هذا العام ب 25 ربع قرن على الهواء، يعني بدون توقف 25 سنة هذه الإذاعة وهذا الصوت الإريتري يقدم طبعا أخبار ومعلومات وتحليلات ولقاءات غير الموسيقى وغير أخبار شؤون المجتمع الإريتري المحلي هنا. فالخدمات كثيرة حقيقة وتستاهل هذه الإذاعة أن نقابلها بالجود وبالكرم ورد المعروف يعني.
1: واستمرت هذه الإذاعة أحمد كما قلنا بدعم من الجاليات لفترة طويلة جدا حوالي 50 عام. كبران سمعتنا لومي كم تأغدي مناسبة لنا فلوي مدبال لنا ناي كرتش حان عسران شدشتان عمتاوي وفري صاوعيت نريديو دمت إيرترا بحف الشاقة ني سري سي آر كوميونيتي راديو كاب كلتش عن حدا من جميلو راديو دمت إيرترا بمعالتاوي بروغرام أب سري سي آر أب اي ام شو من تحمش تحمشت تغرينيا عربينيا انجليزينيا كوانكواتات محبر سب إيتراويان أقل قلوت تهب نيران ألان بدقفكم دمت إي محبر سبنا شاقلوتون تمنيتاتون زنطبارق ناتان محبر سباون ميديا مقتصال نخنك إل حقزكم كتحقزونا نلابو التوات او غنزب ببنك حساب أب بي اس بي 06-31-33 ويون أب كتر حساب بانكي 10-14-99-101 ويون بأكال دويلكم حبريتا ببرهان جابر 04-16-19-13-15-16 ويون بأحمد الحاج 04-33-33-15-14-13 دويلكم دقفكم كتبر كتو تغلو لومي تقبرو أستواتو دمت محبر سبنا نخيق الطل يرقاقت ويحقز. ففعلا أحمد هذه التبرعات بتساعد وبتضمن استمرارية هذه الإذاعة كما استمرت لخمسون عاما، إن شاء الله سوف تستمر لخمسون عاما آخر. ونذكر مستمعينا الأعزاء من يريد إيصال الإرجاع الضريبي كل دولار يدفع هو تاكس ديداكتابل، يمكنكم طلب الإيصال لمن يريد الإيصال لاسترجاع الضريبي بالاتصال أو بالحضور أو عبر الإيميل، ونحن نقدم الإيصال إن شاء الله. وهذا المبلغ هو قانونيا بالقانون الأسترالي طبعا
0: داخل الخصومات الضريبية، يعني
1: الخصومات هو معتبر من ضمن الخصومات الضريبية، فيعني ما في نزول خسران إن شاء الله. يعني كل مبلغ تطلعه حيكون راجع، ونحن طبعا في شهر 6 ونهاية العام المالي والاسترجاع التدريبي، بس نحتاجه طبعا هو صاحب الإنسان المتبرع إذا هو من أصحاب الإرجاع التدريبي يورينا ونحن نديه الورقة الرسمية إن شاء الله، لأنه ما عايزين نخسر الورقة الرسمية في استخراجها والناس ما تستفيد منها يعني. إذا بقى تبرع يعني في ناس بيقول لك أنا ما عايز إيصال وأنا تبرعت خلاص يعني، وفي ناس طبعا بيطالبوا بإيصال لكي يضمنوا الاسترجاع الضريبي السنوي.
0: نعم الزميل برهان دلنا، يمكن بشكل سريع نذكر الأخوة الذين تبروا حتى الآن: عبد الرزاق سعد الله $100، محمد جمع حوار الشيخ $150، عبد الرحيم محمود $50، عاف حسنين $100، محمد علي الشعب $100، محمد صفاف $50، وياسر عبد الرحيم $50، محمد كرار أيضا اتصل بنا وتبرع، وعندنا الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا تبرع أيضا $100، وإننا محمد أحمد إبراهيم $25 وملاك أحمد إبراهيم $25، وهؤلاء الصغار طبعا دي أبناؤنا محمد أحمد إبراهيم وملاك أحمد إبراهيم أبناء الأستاذ أحمد زروق طبعا، وكان معنا قبل قليل في الاستوديو جزاه الله خير طبعا، تبرعت بأسماء أبنائه أيضا. وكان لديه تعليق الزميل برهان عن اشتراك استراليا أيضا في كأس العالم لعام 2026، وقدم لنا قراءته طبعا وتعليقاته للمباريات التي جرت والقادمة أيضا. استراليا سوف تواجه أمريكا يوم 19. زميل برهان طبعا الأوقات ما مناسبة، يعني مباراة تركيا مع استراليا كانت الساعة 2 صباحا يعني يوم السبت
1: الثاني صباحا. نعم الأوقات طبعا فعلا أحمد في فرق بتاع حوالي
0: أو الثانية صباحا يوم الأحد يعني
1: 12 ساعة. نعم
0: نعم، ففعلا الوقت يعني مزعج خالص بالنسبة لنا نحن في استراليا.
1: نعم
0: بالذات في الساحل الشرقي طبعا الساعة 2، لكن برضه جاء في الويكند يعني 19 اللي هو تقريبا يوم الجمعة والسبت، يعني جميل جدا الناس اللي ما بيشتغل ممكن يسهر وكذا، ولو بقى الساعة 2 الناس ممكن تشوفها يعني. ثم 25 أيضا أعتقد في الويكند أيضا استراليا أمامها مباراتين طبعا ضد أمريكا يوم 19 وعندنا 25 ضد باراغواي.
1: نعم
0: نعم، فأعتقد في الإجابة في الويكند.
1: نعم
0: لكن بصورة عامة طبعا الوقت إذا حزن يعني سعيدا وحزن جميل إن شاء الله يكون لأستراليا، ونتمنى المهم فتنا طبعا المباراة الأولى ضد تركيا 2-0، فالأمور مشجعة. والأستاذ أحمد لو صدقت قراءتي وتنبؤاتي أيضا بيقول أنه في المباراة الثانية غالبا يكون في تعادل يكون فوز يعني ما يكون في خسارة، لكن معظم المعلقين مجمعين أن أستراليا حتى لو خسرت يعني حتى لو هزمت حيكون بشرف، يعني ربما تقابل في القدام لو مش حتقابل الكبار، لكن مهما كان ما حتهزم إلا بشرف إن شاء الله.
1: أستراليا طبعا أحمد في مشاركتها في السنين الأخيرة أثبتت كما ذكر المحلل أحمد زروق يعني أثبتت يعني جدارتها
0: قدرة. نعم ما في
1: وفعلا وصلت لدوري 16، وأيضا الكاس الفا تقريبا وصلت للدوري 8، يعني التقدم موجود، وأيضا اللعيبة كما قلنا الفريق القومي زمان أحمد كان تقريبا شبه مكفول في مجاميع معينة.
0: نعم ما كان يستفيدوا من الخبرات اللي بتاع المهاجرين ما كان ينفتح. نعم
1: كان تقريبا في فئتين أو ثلاثة، لكن الآن قاعدين نرى يعني من الشرق الأوسط من أفريقيا من كذا.
0: نعم
1: وده طبعا يعني مش عشان ألوانهم لكن الإمكانيات الموجودة
0: يعني. نعم
1: قاعد تثبت، وشوف افتتاح الهدف نفسه اللي سجل
0: نستورا ركون يعني، وده أصغر لاعب يعني في الفريق
1: الأسترالي
0: طبعا 20 سنة وغيره، لأنه خبرة أيضا في أوروبا لاعب.
1: نعم
0: في أوروبا.
1: نعم
0: يعني.
1: نعم
0: وأعتقد من صار يعني لا ما في شك يعني نجم لامع والذي مستقبله 20 سنة يا دوب يعني في بدايات يعني.
1: نعم فنقول مبروك للسوكر رولز ونتمنى لهم الفوز، وعلى الأقل أحمد أستراليا في كذا كاس العالم اللي فاتوا لن تفقد مقعدها يعني.
0: نعم
1: حتى المشاركة
0: اشتركت 6 مرات من 2006 يعني.
1: نعم
0: 2006 في ألمانيا كاس العالم في ألمانيا بدأت أستراليا.
1: نعم
0: بعد ذاك واذبت يعني. نعم إلى الآن 2026.
1: من قبله كانت مشاركة تقريبا مرة أو مرتين.
0: نعم شاركت ثم توقف لسنوات طويلة طبعا. نعم لكن نعم من 2006 يعني قاعد تصعد طوال في كل في كل النسخ الستة الماضية. نعم ما فيها النسخة الجارية حاليا.
1: فده نفسه يعني بيوري التطور بتاع الفريق نفسه سواء كان ليس في اللعيبة فقط يعني نعم. حتى الإدارة، حتى إدارة التدريب، المالية يعني النادي مكتمل وليس ال11 لاعب اللي يلعب الكرة في الميدان فقط يعني
0: نعم.
1: فحتى الطاقم نفسه سواء كان الطاقم الإداري، الطاقم الـ الـ الـ الكابتن، المدرب إلى آخره
0: نعم.
1: فنتمنى التوفيق لفريقنا القومي، وإن شاء الله في الأعوام القادمة أيضا نرى فيه عدد كبير
0: مزيد من الوجوه الاستفادة من هذه نعم الوجوه المهاجرة بالذات نعم
1: نعم, نعم. ومستمعينا الأعزاء لازلنا ننتظر مكالماتكم، يمكن نطلع فاصل أحمد
0: نعم.
2: Thank you.

فدادك نهضر متان إن روطة فحنو تمنيت إن منا أبرد تتعنين بقرنو أنا سورات عم ببدانا وكلنا نفضنو أشالي ترون المقطن أنت مراد أرتنو صلفت لما خلطا تميت برهو قوالتنو دفب دقا أنت سدو رواشين لفتنو قدك بطان فعلا أنت دار للشيردنو ناودك نهضر متان مسينا الممدنو فدادك نهضر متاني روطة فحنو تمنيت ان منا ابرد تتعنين بكلنو ان سورات عم ببدانا وكلانا نخدنو اشالي ترون المقطن انت مراد ارتنو صلبتي لما خلطا تميت بروق والتنو دفافدك انت سد الرواشين لفتنو قدك بطان افعلا انت دار لشيردنو ناودك نهضر متان مسينا القمر.

0: مستمعينا الكرام، طاب مساءكم مجددا. اذا ما زلتم تستمعون الى اذاعه صوت اريتريا، ونحن امامنا 5 دقائق قبل ان نختم برنامجنا لهذا اليوم الاثنين 15 يونيو 2026. وكان برنامج مخصص طبعا لجمع التبرعات لصالح اذاعه 3CR الرئيسيه، وهي حمله سنويه طبعا نجمع من خلالها تبرعاتنا لصالح الاذاعه، ونشترك منذ عام 2005 في هذه الحمله. شكرا جزيلا لكل الاخوه والاخوات الاساتذه الذين تبرعوا، والى الان لدينا الاسماء: عبد الرزاق سعد الله 100 دولار، ومحمد جمع حوار الشيخ 150 دولار، عبد الرحيم محمود 50 دولار، عاف حسنين 100 دولار، عفوا محمد علي الشعب 100 دولار، محمد صفاف 50 دولار، وياسر عبد الرحيم 50 دولار، محمد كرار أيضا اتصل وتبرع أيضا، وعندنا الأستاذ محمد طه توكل من أثيوبيا، مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا، أيضا سمع ببرنامجنا واتصل فتبرع على 100 دولار، ومحمد أحمد إبراهيم 25 دولار، ملاك أحمد إبراهيم 25 دولار، كارينا وهي من الإذاعة هنا في إذاعة 3CR تبرع 5 دولار، وهي متابعة طبعا لإذاعة صوت إريتريا بشكل دائم، وتتحدث زميل برهان كارينا طبعا تتحدث قليل من اللغة العربية ومهتمة باللغة العربية ودائما مستمعة، تبرع لدينا لنا 5 دولار. وعندكم فيكتوريا هو طبعا صديقه أيضا تبرع ب 40 دولار، وكنا أجرينا معه لقاء، هو من القسم الإيطالي من برنامج إيطالي، وأيضا من إدارة الإذاعة تبرع ب 40 دولار خاص لإذاعة صوت إريتريا. زميل برهان، نعم، إذن حملتنا المستمعين الأكارم، دعونا نذكركم أن هذه الحملة لم تنتهي اليوم ولكنها بدأت اليوم، وسوف نستمر حتى نهاية الشهر وما قبل، حتى بعد نهاية الشهر بإمكانكم التبرع بشكل مباشر للطاقم العامل في إذاعة صوت إريتريا، أو القدوم أيضا بصفة شخصية لو أردتم أيضا تقدم إلى استوديو 121 سميت ستريت في تزريعي، 21 سميث ستريت في تزريعي، ده المقر الرئيسي لإذاعة 3CR.
1: نعم.
0: زميل برهان نذكر أيضا رقم الحساب البنكي،
1: على رقم الحساب BSP number 063132، رقم الحساب 11499101. نكرر BSP 063132، رقم الحساب 11499101.
0: نعم، أو يمكن اتصال بطاقم الإذاعة برهان إسماعيل على الرقم 0469783568، أحمد الحاج 04222258413. إذن مستمعينا الأكارم، رجاء الانضمام إلى هذه الحملة التي سوف تستمر حتى نجمع المبلغ المطلوب. السلام عليكم، لدينا اتصال أخير، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: أستاذ أحمد، كيفك؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يحييك، الله يحييك، كيف الصحة؟
2: والله الحمد لله.
0: دكتور عبد الحميد،
2: أيوة، بس كنا نشارككم في التبرعات بمبلغ بسيط.
0: بارك الله فيك. نعم،
2: 200 دولار إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد محمد علي، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة وهذا التبرع.
2: شكرا جزيلا لكم انتوا والاسئله الجميله اللي قاعدين تعملوها.
0: شكرا لك
2: الله خير،
0: وتحياتنا لاهل اهلنا في الشمال. شكرا جزيلا زي المستمعين الاكارم. زميل برهان، ربما ينتهي برنامجنا على هذا الحد.
1: مستمعين الاعزاء، نكون قد وصلنا الى نهايه برنامج اليوم، ونشكر قبل النهايه طبعا للدكتور عبد الحميد للتبرع، وكما ذكرت احمد التبرعات ستستمر حتى نهايه الشهر وما بعد.
0: نعم.
1: فإن شاء الله الأسبوع القادم أيضا سوف نذكر مستمعينا للتبرع بما يستطيعون، وحتى نلقاكم في يوم الاثنين القادم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود، برهان إسماعيل، وأحمد زروق، والسيد فيكتوري من البرنامج الإيطالي وعضو إداري. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية البرنامج، وحتى يوم الاثنين القادم نستودعكم الله. طيب أحمد، تقريبا نحن كذا وصلنا إلى نهاية الحلقة، عندنا إشكال في الموسيقى.
0: نعم.
1: كي ننهي البرنامج.
0: نعم، لا بس ممكن نضع من ال...
1: نعم
0: من ال...
1: فنذكر مستمعينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله نتواصل معكم سواء كان عبر الهاتف أو رقم الحساب، فنشكر كل من تبرع حتى الآن.
0: نعم.